0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تعقد في جنيف القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026، ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بدأت بنقل تحيات الأب الأقدس إلى جميع المشاركين في هذه القمة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة. ووصلت الرسالة أنه وبينما يجتمعون للتأمل حول الذكاء الاصطناعي الذي يطرح بعض الأسئلة الكبرى في زمننا فيما يتعلق بمستقبل البشرية، يرغب قداسة البابا في أن يؤكد لهم حضور الكرسي الرسولي واستعداده للحوار، وخاصة في المنعطف التاريخي الحالي. ثم ذكرت الرسالة التي تحمل توقيع

0: سياسيين ومسؤولين يسعون بعزم إلى قواعد صحيحة، وإلى الوالدين والمعلمين الذين يهتمون بعمق بمستقبل الأجيال الشابة. إلا أن الرسالة العامة تنطلق أيضا من سوء استخدام محتمل للخوارزميات وغياب تدخل الإنسان في مواضيع حساسة. وختمت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين ناقلة رجاء البابا لون الرابع عشر للمشاركين في القمة حوارا بناء ومثريا، كما ويؤكد الأب الأقدس لهم صلاته في جهودهم من أجل خدمة البشرية.
1: إن العودة للتأمل في كلمات ومبادرات البابا في جزيرة لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الجاري تعني تعزيز الثقة في الآخر وتبني نهجا ينتصر للأخوة، وهي الترياق الوحيد ضد التيارات السياسية التي تدعم ما يسمى بالترحيل القسري. يعيد البروفيسور ماوريتسيو أمبروزيني أستاذ سوسيولوجيا الهجرة في جامعة ميلانو الحكومية تركيز الضوء على بعض اللحظات البارزة في الزيارة البابوية بعد مرور 13 عاما على زيارة البابا فرانسيس، وعلى التغيير المنشود في النموذج المعرفي لإدارة ظاهرة الهجرة المعقدة بفعالية. في جوابه على السؤال حول كيف عاش هو شخصيا زيارة لاون الرابع عشر إلى لامبيدوزا بصفته باحثا في ظاهرة الهجرة، قال البروفيسور أمبروزيني: أعتقد أن الهجرة هي ظاهرة تسائل كثيرا على مستوى المشاعر والرموز، وللأسف غالبا ما تكون العواطف السائدة سلبية مثل تصور حدوث غزو أو الروابط المزعومة التي تساق بين الهجرة والأمن. في المقابل أعادت زيارة البابا هذه التذكير برؤية أخرى للهجرة، وأعتقد أنها أجبرت الرأي العام على التساؤل عن المآسي الكبرى التي تقع في محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط هربا من الحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في العديد من بلدان المنشأ، على أمل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأطفالهم، والذين من بينهم الكثير من القاصرين كما نعلم وكما ذكرنا البابا. وعلى المستوى العاطفي جعلتني زيارة البابا لاون أفكر كثيرا في البابا فرانسيس الذي خصص أولى رحلاته للامبيدوزا بالذات، وبادرته في تذكر ذلك تبدو لي لفتة ذات دلالة كبرى على الاستمرارية والارتباط الوثيق الفكري والرمزي بين الحبريتين. فخلال السنة الأولى بدا لي أن الكثيرين حاولوا جذب البابا لاون من ردائه إنجاز التعبير، آملين في استقطابه نحو مواقف أكثر اعتدالاً أو حتى الانفتاح على رؤى محافظة، وموضوع كهذا يعد من أكثر المواضيع حساسية، وحيث أعتقد أن البعض كان يتوقع نوعا من النأي بالنفس عن التزام البابا فرانسيس القوي لصالح المهاجرين، لكن البابا لاون ظهر بوضوح كوارث ومكمل لمسيرة البابا فرانسيس، وبدا ذلك جليا في لفتاته كزيارة مقبرة الموتى المجهولي الهوية التي زرتها بنفسي، وزيارة بوابة أوروبا والرصيف البحري حيث ترسو قوارب المهاجرين أو الذين ينقذونهم. كل هذا يحدثنا عن حبرية تسائل أوروبا لكي تكون وفية لقيمها التأسيسية وقادرة على استقبال البشرية المتألمة التي تبحث عن الخلاص والإنصاف. تابع البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول كيف ينبغي أن تترجم عمليا كلمات الحبر الأعظم في الجزيرة حين قال: يجب الانتقال من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور تسير اليوم في اتجاه معاكس تماما، وقال: أعتقد أن السياسات المتكاملة تعني النأي بالنفس عن الخطاب الذي يختزل الهجرة في عمليات الإنزال على الشواطئ، ويعتبر هذه العمليات تهديدا قاتلا للهوية والاستقرار الاجتماعي الأوروبي. إن الهجرة هي ظاهرة متشعبة ومتنوعة تشمل الأطباء والممرضين والطلاب ولما شمل العائلات والعمال الذين يساهمون في الاقتصاد وفي رعاية العائلات، وأخيرا هناك أيضا اللاجئون الذين يمثلون جزءا صغيرا مقارنة بظاهرة الهجرة ككل. لذلك يجب أن تكون السياسات الحقيقية قادرة على صياغة استجابات ملائمة لهذه المكونات المختلفة للهجرة والتي يطلب العديد منها من قبل الدول المستقبلة نفسها. وهناك أجزاء أخرى مقبولة سلفا مثل لم شمل العائلات وجزء من التدفقات يقع ضمن التزاماتنا الإنسانية، وبدلا من الجري وراء حسابات انتخابية ضيقة الأفق سيكون من الأهمية بمكان على ضوء ما يطلبه البابا أن تكون أوروبا قادرة على تخطيط استقبال المهاجرين وإدماجهم مع مراعاة هذه المكونات المختلفة للظاهرة. واليوم تغلق أوروبا

0: تغلق أبوابها أساسا، لا سيما في وجه اللاجئين، وتحاول زيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين يتم وصفهم بأنهم غير نظاميين، وذلك لأسباب انتخابية بحتة، لأن الحكومات والقوى السياسية الرئيسية تخشى تمدد اليمين المتطرف، ولإيقافه بدأت تتبنى لغته ورؤيته وحلوله، لكني لا أظن أنهم سينجحون في تحقيق أهدافهم عبر هذا النهج. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول القرارات التي أشار إليها البابا في لامبيدوزا في قوله إن الموتى في عرض البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ، وقال إن القرار الرئيسي الأكثر تأثيرا على مصائر هؤلاء الأشخاص هو نقل الحدود إلى الخارج ومحاولة إلقاء مسؤولية إيقاف عبور الأشخاص الباحثين عن لجوء على كاهل دول العبور واحتجازهم على أراضيها، وما يترتب على ذلك من كلفة إنسانية وأعمال عنف نعرفها جميعا، لنتذكر ما يحدث في ليبيا وتونس. أما القرارات التي لم تتخذ فتتعلق بنهج أكثر قدرة كما قلنا على الوفاء بالالتزامات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وثانيا نهج يراعي المصالح الحقيقية لأوروبا والمتمثلة في جذب الكفاءات المهنية والمهارات العمالية التي تشتد الحاجة إليها اليوم بشكل كبير من أجل المستقبل الاقتصادي ورفاهية أوروبا ذاتها. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول تعليقه على موقف البابا في الرسالة التي وجهها إلى الولايات المتحدة والتي أكد فيها أن الدفاع عن الحياة يعني استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم، وقال يبدو لي أن البابا لا يتردد في النأي بنفسه واتخاذ موقف نقدي تجاه سياسات معينة في بلده الأصلي، وبالتأكيد هذا الأمر سيحمل له الانتقادات والعداوات ونحن نعلم ذلك، ولكن يبدو لي أن هذه الشجاعة هي سمة لا غنى عنها لمواصلة القيام بدور القيادة الأخلاقية، وهو دور مطلوب وضروري لزمننا الحالي، وأرى أنه يحظى باعتراف من رأي عام أوسع نطاقا من المحيط الكنسي. سيكون من المفاجئ ألا تكون هناك انتقادات، أعتقد أنه سيكون من المقلق ألا يثير البابا نقاشات وأن يكون هناك إجماع فقط، إذ سيعني ذلك أنه لا يقول شيئا ذي قيمة أو شيئا يؤثر في الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر. إن حقيقة تلقيه معارضة هي علامة على أن البابا يقدم خطابا ذا مصداقية قادرا على دعوة الجميع السياسيين ووسائل الإعلام والرأي العام والناس العاديين إلى مواجهة القيم الأساسية ومواجهة الإنجيل بالنسبة للمؤمنين. ويصيبني العجب الشديد عندما أسمع مسيحيين يعبرون عن عدائهم للبابا في قضايا مثل الهجرة، وكما يقول أخي تهكما لابد أنهم عثروا على إنجيل خامس وقرأوا ما فيه، إنه إنجيل لا وجود له.
1: بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تم في 6 و7 من شهر تموز يوليو عام 2026 في جنيف، أكد رئيس الأساقفة إيتوري باليستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على الالتزام الراسخ للكرسي الرسولي بالمشاركة الفعالة في الحوار الدائر حول الذكاء الاصطناعي انطلاقا من الكرامة الأصيلة لكل إنسان. وأشار سيادته إلى أن قداسة البابا لاون 14 عند تقديمه للرسالة العامة الأولى الإنسانية الرائعة قد شدد على هذا الالتزام الأخلاقي والإنساني. وفي سياق ترحيب وفد الكرسي الرسولي بانعقاد هذا الحوار العالمي الأول كمنصة لتسهيل نقاشات مفتوحة وشفافة وشاملة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، أوضح رئيس الأساقفة باليستيرو أن العالم يمر اليوم بتحول تاريخي يمس كل مناحي الحياة، وهو ما يتطلب استجابة سياسية تتناسب مع حجم هذا التغيير العميق. وبيّن أن الحاجة إلى حوكمة قوية لا تعني وضع قيود على الذكاء الاصطناعي كعقبات في حد ذاتها، بل هي شرط أساسي لضمان توجيه التقدم التكنولوجي نحو أفق أرحب ليكون في خدمة البشرية جمعاء، مع احترام الكرامة غير القابلة للتصرف للبشرية الممنوحة من الله والخير العام. كما شدد رئيس الأساقفة على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب استخداما مسؤولا للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يتضمن ذلك تفويض المسؤولية والتخلي عنها لصالح الخوارزميات. وبناء على ذلك يجب أن يخضع كل خيار حاسم يتخذه نظام مؤقت للإشراف البشري، وأكد أنه لا ينبغي أبدا اتخاذ السرعة والكفاءة كذرائع عندما يكون للنتائج تأثير على حياة البشر. وبما أن السببية الأخلاقية الكاملة تنتمي فقط للفاعلين البشريين وليس للوكلاء الاصطناعيين، فأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكرامة الإنسانية وخدمة الصالح العام يتطلب بوضوح بقاء المسؤولية عند استخدامه على عاتق صناع القرار من البشر، مع الحفاظ على المساءلة في كل مرحلة. وفي سياق متصل، أشار رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى أنه بالنظر إلى غموض عملية اتخاذ القرار مؤتمتة، فإن الحوكمة تتطلب أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي بشفافية وضمان تسلسل واضح للمساءلة، يتتبع المسؤولية من المطورين إلى جهات المؤثرة والمستخدمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي. واستشهد بما أكده البابا لاون الرابع عشر، فإن هذا هو الموضوع الذي تصبح فيه المساءلة حاسمة، أي إمكانية تحديد من يجب عليه تقديم حساب عن القرارات وتبريرها ومراقبتها وتحديها عند الضرورة ومعالجة أي ضرر قد يترجم عنها. واختتم رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بيانه بالإشارة إلى أهمية تطوير أشكال من التعاون تحترم مختلف مستويات المجتمع العالمي وتمكن في الوقت ذاته من التمييز المشترك لبلورة أطر عمل موحدة وضمان المسؤولية المشتركة على الصالح العام. وحذر من أن تركيز التكنولوجيا في أيدي عدد قليل من الشركات القوية قد يؤدي إلى تضخيم آثارها السلبية بشكل كبير، لا سيما في سياق يتسم بنقص واضح في الأطر الأخلاقية والمؤسسات القادرة على مواجهة مثل هذه التحديات. وجدد وفد الكرسي الرسولي تأكيد استعداده للانخراط في حوار بناء يهدف إلى حماية كرامة الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.
2: حماية الأرض المقدسة بأفعال ملموسة لا بالأقوال فقط، هذا ما شدد عليه كاهن رعية بلدة الطيبة في الضفة الغربية الأب بشار فواضلة في نداء تحدث في بدايته عن خطر يهدد الطيبة التي هي البلدة الأخيرة المسيحية بالكامل في الضفة الغربية، مشيرا إلى احتمال تأسيس بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، حيث تكشف أقوال شهود عيان ونشاطات المراقبة القيام حاليا بأعمال بناء في منطقة جبل المصيص التابعة للطيبة. ويتحدث الأب فواضلة عن تهديد غير مسبوق بالنسبة لهذه البلدة وسكانها والحضور المسيحي التاريخي فيها. ويأتي تحذيره هذا عقب نداءات وجهها خلال الأشهر الأخيرة وتعريف بعمليات عنف. وفي ندائه سلط كاهن رعية الطيبة الضوء على مشاعر الخوف لدى السكان، حيث يتعرضون منذ أشهر لهجمات مستمرة من المستوطنين، واليوم هناك هذا الخطر المتمثل في البناء المحتمل لهذه البؤرة على بعد أمتار قليلة من بيوتنا حسب ما ذكر. وفي حال تحقق هذا بالفعل، فسيعيش أهل البلدة في خوف يومي وسيكبر الأطفال وسط تخويف لا يتوقف. وأشار الأب فواضلة من جهة أخرى إلى أن المزارعين أيضا سيخشون التوجه إلى أراضيهم وإلى مراكز تربية الدجاج في المناطق الشرقية. وواصل الأب بشار فواضلة تحذيره ونداءه متحدثا عن محاولة لفرض واقع جديد بالقوة تحت أنظار الجماعة الدولية وممارسة الضغط على سكان الطيبة لإجبارهم على الرحيل، وهذا أمر غير مقبول، قال كاهن الرعية، لأنه فعل سيرسخ شعور السكان المحليين بغياب الأمن. هذا وتقع الأراضي المعنية في إطار المنطقة باء حسب اتفاقية أوسلو، حيث توكل الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية، بينما توكل تلك الأمنية بشكل مشترك إلى الشرطة الفلسطينية والسلطات العسكرية الإسرائيلية. وتابع الأب فواضلة متحدثاً عن إسماعنا صوتنا لشهور من الزمن، وقد استقبلنا حسب ما ذكر سفراء وقادة دينيين ووفوداً دولية، وتقاسمنا تقارير وصوراً فوتوغرافية ومشاهد فيديو لشهود عيان. وأضاف أن أفعال التوسع هذه لا تقتصر على منطقة جبل المصيص، بل تشمل أيضا الجزء الغربي، حيث يقوم المستوطنون منذ الأسبوع الماضي بمنع العمال من وصول مصنع الإسمنت. ووصل أنه بهذا البناء المحتمل للبؤرة الاستيطانية هناك انطباع بوجود نية في حبس سكان الطيبة فيما وصفه بسجن كبير، وسلط الضوء على تزايد مشاعر انزعاج السكان الذين يتساءلون بالضرورة إن كانت لا تزال هناك قيمة فعلية للقانون الدولي، وإن كانت النداءات المتواصلة ستسفر عن تأثير ما. وأضاف: نريد أن نبقى في أرضنا بدون خوف. وتابع الأب بشار فواضل نداءه قائلا: إننا لا نطلب ميزات، بل نطلب فقط أن نعيش في سلام، وأسألكم ألا تنسوا الطيبة. ودعا إلى الحديث عنا والصلاة من أجلنا. ووصل مناشدا المؤسسات وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة العمل قبل فوات الأوان، وشدد على أن الأرض المقدسة لا يمكن الحفاظ عليها بالأقوال فقط، بل يجب حمايتها بأفعال ملموسة. وأضاف أنه في حال سمح العالم ببناء بؤرة استيطانية جديدة هنا، فستكون هذه رسالة مدمرة لأهلنا، حيث لن تكون هناك حماية بعد لهم ولحقوقهم ولمستقبلهم. وشدد من جهة أخرى على أن هذا لن يعني مجرد فقدان العالم لبلدة، بل سيفقد جماعة مسيحية حية. هذا وتجر الإشارة إلى أنه عقب مرور عام على إشعال مجموعة من المستوطنين النار في مقبرة البلدة وكنيسة الخضر، يواصل المسيحيون في الطيبة الشعور بالخطر، إلى أنه ورغم ذلك تتواصل النشاطات الرعوية، ومن بينها على سبيل المثال معسكر الأطفال الذي يشارك فيه 161 طفلا، والذي بدأ الثلاثاء بتنسيق لجنة الكهنة من 3 جماعات: الروم الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك واللاتين. وأكد الأب فواضلا في الختام وضع الثقة في الله وفي الكنيسة.
3: تعقد من 6 حتى 10 من تموز يوليو 2026 في بوغوتا الجمعية العامة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك، وتتمحور بشكل خاص حول التنشئة الكهنوتية. ويشارك أيضا في أعمال هذه الجمعية العامة لمجلس أساقفة كولومبيا رؤساء الإكليريكيات والمنشئون، ولحضورهم أهمية كبيرة من أجل تعزيز مسيرة إعداد كهنة المستقبل. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، يشدد مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك في بيان نشره على ضرورة تعزيز تنشئة كهنوتية تنمي النضوج الإنساني والروحي والفكري والرعوي لكهنة المستقبل. ويشير الأساقفة في الوقت نفسه إلى أن التنشئة هي مسيرة متكاملة موجهة إلى خدمة شعب الله. وسيتطرق مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك خلال انعقاد جمعيته العامة 21 بعد 100، وذلك في بوغوتا من 6 حتى 10 من تموز يوليو، إلى الوثيقة المتعلقة بالتنشئة الأولى، وذلك بتناغم مع المسيرة السينودوسية للكنيسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون 14 قد وجه في 12 من شهر حزيران يونيو الفائت رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب يقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هآنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها، وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور أرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. تتواصل أعمال التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. فيوم السبت الماضي 4 من تموز يوليو، وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، توجهت 6 راهبات من جمعية بنات مريم أم المعونة إلى ولاية لاغويرا، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وقمنا بتوزيع مساعدات تم التبرع بها. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، بحسب بيان نشرته الراهبات السالزيانيات في فنزويلا، أشارت الراهبات إلى مشاركة ألم الذين فقدوا كل شيء بسبب هذين الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. هذا وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعاية إلى يوم وطني للصلاة 28 من حزيران يونيو الفائت. وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. كما ونشرت كاريتاس فنزويلا بيانا الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت. وأشارت كاريتاس فنزويلا إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر، وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها لتقديم المساعدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون 14 وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي 5 من تموز يوليو، قد قال إنه يذكر دائما في صلواته ضحايا الزلزال والشعب الفنزويلي بأسره. وكان الأب الأقدس قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر البابا لون 14 عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، وقال: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة لقاء الشباب الذي يعقد في عنكاوة في العراق من 8 حتى 11 من تموز يوليو الجاري، وجه قداسة البابا لاون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: أصدقائي الشباب الأعزاء، يسعدني جدا أن أحييكم جميعا، أنتم الذين تشاركون في لقاء شباب عنكاوة في أبرشية إربيل. لقد جئتم من مناطق مختلفة من العراق لتجتمعوا في أجواء مفعمة بالإيمان والشركة، وأصلي لكي تكون هذه فرصة لكم جميعا للنمو في الصداقة مع يسوع ومع بعضكم البعض. إن مرحلة الشباب هي فترة من الحياة مطبوعة بالرغبة في صنع أمور عظيمة وأحداث فارق في العالم. وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرف أن الشعار الذي تم اختياره للقائكم هذا العام هو الرسالة. إن للكنيسة رسالة حيوية لخدمة العالم من خلال مشاركة نور المسيح وجذب الرجال والنساء إلى الشركة مع الله، وأنتم تشاركون في هذه الرسالة، وأتطلع إليكم لتساعدوا في تشكيل الكنيسة والعالم في السنوات القادمة. وكما قلت من قبل، فإن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل هم حاضرها أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول: ليس من السهل دائما أن نكون نورا في العالم، وفي الواقع أنتم مدعوون في الوقت الحاضر لكي تشعوا هذا النور في وضع غالبا ما طبع بالحروب وعدم الاستقرار. لقد وضع الرب ثقة كبيرة فيكم بمنحكم هذه الرسالة، وأنا أيضا لدي ثقة كبيرة بكم جميعا. عليكم أن تكونوا نور المسيح في وسط ظلام قد يبدو في بعض الأحيان طاغيا. لا تخافوا ولا تظنوا أنكم وحدكم في هذه المهمة، أنا معكم والكنيسة معكم. ضعوا ثقتكم في يسوع واصغوا إليه في الصلاة ومن خلال إرشاد الآخرين، واسمحوا له بأن يقودكم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن النور ضروري للحياة بطرق متعددة، وأود أن أذكر 3 جوانب يمكنها أن تساعد في توجيهكم في هذه الرسالة. أولاً، النور ضروري للرؤية، وهذا الأمر يذكرنا بعطية الإيمان. إن الإيمان بالله ليس مجرد آلية للتأقلم مع صعوبات الحياة، بل هو اعتراف بالواقع وعيش في الحق وتعلم لرؤية العالم والآخرين وأنفسنا كما يراهم الله. إنه يتطلب منا أن نسير في الحياة وقلوبنا وعيوننا مثبتة على وطننا الحقيقي، عالمين أن الله معنا حتى وإن كنا لا نراه. كما يجب أن تشهد الطريقة التي تعيشون بها لإيمانكم لكي يرى الآخرون فيكم الحق والمعنى اللذين يشتاقون إليهما هم أيضا، فيشاركونكم النور عينه. تابع الأبو الأقدس يقول: والجانب الثاني للنور هو أنه يمنح الدفء، وهو يرمز إلى المحبة. ولكي نكون نورا للعالم يجب علينا أولا أن نشترك في نور المسيح وحياته بالذات، وللمشاركة في الرسالة يجب علينا أولاً أن نكتشف علاقة حية مع الله وأن نتعرف عليه، ومن خلال الانفتاح على محبة الله المحولة ننال النعمة اللازمة لاتباع يسوع واعتناق الحياة التي يدعونا لعيشها. ولهذا السبب من الأهمية بمكان تخصيص وقت كل يوم للصلاة والاقتراب من الله من خلال الأسرار، لا سيما سري الاعتراف والإفخارستية. رسخوا قلوبكم على الأساس المتين لمحبة الله لكم، واكتشفوا قلب المسيح، ولا تخافوا أن تبنوا حياتكم عليه. وبعملكم هذا لن تجدوا الاكتفاء الذي تتقون إليه فحسب، بل ستكونون قادرين أيضا على مشاركة دفء محبة الله وقوة نعمته المصالحة مع الذين هم من حولكم. أضاف الحبر الأعظم يقول أخيرا: النور ضروري للنمو والحياة الجديدة، وهو صورة للرجاء. وإذ تتجذرون في المحبة أنتم مدعوون بشكل خاص لتكونوا صناع سلام، ولتوحدوا من حولكم، ولتثبتوا في نفوس الآخرين الرجاء بمستقبل مطبوع بسلام دائم. قد لا تكونون قادرين على التحكم في ظروفكم أو التحديات التي ستطالبون بمواجهتها، ولكن يمكنكم دائما أن تختاروا بأن تسمحوا لسلام المسيح بأن يملك في قلوبكم. إن فضيلة الرجاء تلهمنا لكي ننظر نحو السماء، وهذا لا يعني أن ننسى العالم، بل أن نمتلك الثقة لمشاركته السلام والحياة اللذين يأتيان من المسيح الذي يضيء نوره أورشليم الجديدة. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: أيها الشباب الأعزاء، لا تشكوا أبدا في صلاح الله، ولا تخافوا من المخطط الذي رسمه الرب لحياة كل واحد منكم. إن النبي إرميا توجب عليه هو أيضا مواجهة لحظات عصيبة، وهو يشهد بأن أفكار ومخططات الرب هي أفكار سلام لا بلوى، ليمنحكم بقاء ورجاء. وإذ أوكل كل واحد منكم للحماية والإرشاد الوالديين لمريم أم الكنيسة، أصلي لكي تكتشفوا فيها خلال أيام التجدد الروحي هذه المثال الحقيقي لحياة مستسلمة بالكامل لنعمة الله.
2: بمناسبة اقتراب الذكرى الخمسين لانتخاب القديس يوحنا بولس الثاني، ينطلق مشروع رقمنة أرشيفه الفوتوغرافي، وهي مبادرة من دائرة الاتصالات بالفاتيكان تهدف إلى الحفاظ على تراث استثنائي يضم ملايين الصور التي روت وبصمت حقبة زمنية كاملة وتثمينه. إذا كانت التكنولوجيا تأرشف ما هو مرئي، فإن البشر يحرسون ما لا يرى. وفي هذه الحالة فإن تاريخ ما يقرب من 3 عقود من حبرية يوحنا بولس الثاني مصور في أكثر من 4 ملايين صورة. إنه تراث بصري استثنائي سيتم رقمنته أخيرا لمشاركته مع العالم أجمع. لقد تركت حبرية كارول فويتيوا بصمة لا تمحى في الوجدان المعاصر، ولهذا السبب قررت دائرة الاتصالات تعزيز عملية متكاملة لحماية وتثمين هذا الأرشيف الفوتوغرافي الثمين. ويندرج هذا المشروع الذي تم تقديمه صباح يوم 8 يوليو في قاعة ماركوني التابعة للدائرة نفسها، ضمن برنامج أوسع نطاقا بدأته المديرية التكنولوجيا في عام 2023 تحت قيادة فرانشيسكو ماشي. وإلى جانب الدائرة سيعمل فرانشيسكو سفوروزا، وهو مصور وقيم فني وضع قلبه وعينيه وعدسة كاميرته في خدمة الباباوات من بولس السادس إلى لاوون الرابع عشر، ومختبر ترميم الأفلام السينمائية إيماجيني ريتروفاتا التابعة لمكتبة سينما بولونيا، والمكلف بالتنسيق العلمي والترميم إلى جانب تقنية الرقمنة من شركة بوكاب. الهدف هو إعادة الذاكرة الفوتوغرافية 27 عاما من الحبرية إلى العالم، والتي تجلت من بين أمور أخرى في 104 زيارات رسولية و 146 زيارة رعوية بإجمالي يزيد عن 4.7 مليون صورة توثق تعليما كنسيا ورسوليا ذا كثافة عالية وحضور دولي كبير. وهي أرقام تشهد أيضا على الدور المركزي الذي لعبته الصور في سنوات البابا البولندي. وتعود اللقطات الأولى من هذا التراث إلى عام 1977 عندما تم لتلبية احتياجات صحيفة الأوبسرفاتوري رومانو إنشاء أول استوديو فوتوغرافي مرتجل في غرفتين صغيرتين، كانت إحداهما في قبو تحت السلم. ومع مرور السنين تطور الأرشيف ليروي اليوم من خلال ملايين الصور حقبة هامة جدا من تاريخ الكنيسة. ويتضمن البرنامج عملية تشغيلية معقدة، من الحصول على السلبيات الفوتوغرافية النيجاتيف إلى الاختبار التحريري وصولا إلى إعادة نقل المواد الأصلية وتأمينها مع إجراء عمليات ترميم حيثما لزم الأمر. وبالتالي ستكون النتيجة تراثا رقميا مخصصا لحفظ الذاكرة البصرية وتثمينها وجعلها متاحة للجميع. وفي عصر يتسم بتحولات تكنولوجية عميقة يكتسب المشروع أيضا قيمة رمزية، فقد أكد عميد الدائرة باولو روفيني كيف أن هذه المبادرة تشهد من بين أمور أخرى على الانتقال من النظام التماثلي للرقمي. وفي عالم مثل العالم الحالي حيث تواجه الذاكرة بدون صورة خطر الضمور والانطفاء، كما شدد روفيني على أهمية الحفاظ على عمل من سبقونا، لأن بناء المستقبل يتم من خلال النظر إلى الماضي. وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن التكنولوجيا يجب ألا تنفصل أبداً عن الشغف والذكاء البشري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي والصور. واختتم العميد قائلا: من المهم أن يتكامل بيتنا وكل معارفنا للاعتراف بجمال الركض بسرعة عصرنا.
0: نظمت الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 بالتعاون مع أبرشية روما أول لقاء لطاولة العمل حول المحبة، وعقدت الأعمال في مقر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على السير معا والمسؤولية المشتركة والتعاون والمرافقة. وقد وجه الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة كلمة خلال اللقاء أشار فيها إلى العلاقة الوثيقة، وكما قال، بين خدمة المحبة وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة في حماية كرامة كل إنسان. وقد شارك في اللقاء أيضا نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا، الذي افتتح الأعمال مسلطا الضوء على أهمية هذه المبادرة لصالح الأشد ضعفا وعلى قيمة التعاون في خدمتهم. وشاركت في اللقاء الذي نظمته الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة بالتعاون مع أبرشية روما يوم الثلاثاء الماضي العديد من الهيئات الخيرية العاملة في أبرشية روما. وفي كلمة وجهها خلال اللقاء أشار المطران لويس مارين دي سان مارتين عميد دائرة خدمة المحبة، الذي شغل لمدة 5 سنوات منصب وكيل الأمانة العامة للسينودوس، أشار إلى علامة ملموسة للسينودوسية التي نحن مدعوون ليس فقط إلى إعلانها إنما إلى عيشها. وتابع المطران لويس مارين دي سان مارتين كلمته مسلطا الضوء على مسيرة مشتركة وأخوية لتقديم إجابة شاملة على تحديات الفقر. ومن بين الإرشادات التي تم تقديمها خلال اللقاء تعزيز المسؤولية المشتركة. وفي هذا الصدد أشار المطران لويس مارين دي سان مارتين عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة إلى رغبة إجراء حوار مباشر حول ما يمكن لكل واحد القيام به بأفضل طريقة ممكنة، وذلك لمساعدة أخوتنا وأخواتنا المعوزين. كما وتمت الإشارة خلال اللقاء الذي عقد في 7 يوليو في مقر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى تعزيز التعاون مع تسليط الضوء على كنيسة تسير معا من خلال مشاركة الخبرات والكفاءات لفهم الاحتياجات بشكل أفضل وبناء مسارات أكثر فعالية، وذلك في احترام المواهب، لأن التنوع حين يعاش في الشركة يصبح غنى روحيا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 9 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2025 نشر الإرشاد الرسولي لقداسة البابا لاون 14 بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء. وقد تم تقديم هذه الوثيقة خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتخللته أيضا مداخلة لعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة ومداخلة لعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة. وكان قداسة البابا لاون 14 قد وقع الإرشاد الرسولي بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء في 4 من تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي، ويتم تسليط الضوء في هذا الإرشاد الرسولي من 121 نقطة على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء.
3: تستضيف مدينة ريميني الإيطالية بين 21 و26 من آب أغسطس المقبل فعاليات الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، والمعروف أيضا بلقاء ريميني، أحد أبرز الملتقيات الثقافية والحوارية في إيطاليا، والذي تنظمه سنويا حركة شركة وتحرير. تحمل دورة هذا العام عنوان الحب الذي يحرك الشمس وسائر النجوم، وهو الشطر الختامي من الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري. يكتسب اللقاء هذا العام أهمية استثنائية مع مشاركة البابا لوون 14 في أول زيارة له إلى هذا اللقاء، زيارة وصفها رئيس مؤسسة لقاء ريميني برنهارد شولتز بأنها مصدر فرح كبير للمشاركين، مؤكدا أنها تشكل المحور الأبرز للبرنامج. وأوضح شولتز أن موضوع اللقاء يجد صدى عميقا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي تركز على قيمة الإنسان وكرامته، وعلى أن حدود الإنسان لا تمنعه من التطلع إلى ما هو أسمى، إضافة إلى أهمية العمل والبحث العلمي وضرورة بناء تواصل يعزز العلاقات الإنسانية. وأشار إلى أن هذه القضايا ستكون حاضرة في العديد من جلسات النقاش والفعاليات. ومن المقرر أن يلتقي الحبر الأعظم جميع المشاركين في اللقاء بمن فيهم الأطفال والشباب والعائلات والمتطوعون، حيث سيسير بين أجنحة المعرض ليحيي الزوار قبل أن يلقي خطابا في 22 من آب أغسطس داخل قاعة تتسع لنحو 10,000 شخص، على أن تنقل كلمته مباشرة إلى مختلف قاعات المعرض وأجنحته. يتضمن برنامج اللقاء أكثر من 150 ندوة يشارك فيها نحو 500 متحدث من إيطاليا وخارجها، إلى جانب 13 معرضا ثقافيا و13 عرضا فنيا، فضلا عن أنشطة رياضية وبرامج مخصصة للشباب والأطفال، مع بث مباشر للفعاليات عبر الإنترنت بلغات عدة. يفتتح البرنامج بحوار يحمل رسالة إنسانية قوية، يجمع امرأتين فقدتا أفرادا من عائلتيهما في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة سانت إتيان دي روفري في فرنسا عام 2016، لكنهما اختارتا طريق المصالحة والحوار بدلا من الكراهية، في رسالة تؤكد إمكانية تحويل الألم إلى أمل. كما يحظى الملفان الدولي والسياسي بحضور واسع، إذ يناقش المشاركون قضايا السلام والحروب والأزمات الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، إضافة إلى العلاقات بين الأديان ودورها في تعزيز التعايش. ويشارك في هذه النقاشات مسؤولون من مؤسسات مالية دولية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وخبراء في الاقتصاد والسياسات العامة. أما على المستوى الإيطالي فسيشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من المسؤولين السياسيين الإيطاليين يشاركون في نقاشات تتناول الذكرى السنوية 80 لقيام الجمهورية الإيطالية وأهمية العمل السياسي باعتباره خدمة للمصلحة العامة. هذا ويخصص اللقاء مساحة واسعة للحوار الديني بمشاركة عدد من كبار رجال الدين الكاثوليك، وفي مقدمتهم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي، وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا، إلى جانب شخصيات دينية تخدم في الأراضي المقدسة وأوكرانيا والجزائر وشبه الجزيرة العربية، حيث تتمحور النقاشات حول مساهمة الأديان في ترسيخ السلام ومواجهة النزاعات. ولن يغيب الجانب الثقافي والعلمي عن برنامج هذا العام، إذ يشارك علماء وباحثون ومفكرون ورياضيون وفنانون في جلسات تتناول قضايا العلوم والفضاء والهندسة المعمارية والرياضة والإعلام، بما يعكس الطابع المتنوع للقاء ريميني الذي يجمع بين الفكر والثقافة والفنون. ويأمل منظمو لقاء ريميني أن يشكل الحدث هذا العام مساحة للحوار والانفتاح في ظل عالم يشهد تصاعدا في النزاعات والأزمات، مؤكدين أن الرسالة الأساسية للقاء تتمثل في تعزيز كرامة الإنسان وترسيخ ثقافة اللقاء وبناء جسور التفاهم بين الشعوب والأديان والثقافات.
4: وجه ساقفة مقاطعة كامبانيا في جنوب إيطاليا الاثنين 6 تموز/يوليو نداء إلى الجماعة المسيحية والمؤسسات والمسؤولين، مطالبين بالإجابة على رسالة قداسة البابا لون 14 خلال زيارته أتشيرا في هذه المقاطعة في شهر أيار مايو المنصرم، وبعدم إهدار كلمات قداسته خلال لقائه رؤساء بلديات ومؤمني مدن وبلدات المنطقة التي تعرف باسم أرض الحرائق، والتي تعاني منذ عقود من تلوث أسفر عن ألام كثيرة. وذكر النداء ببعض ما تحدث عنه الأب الأقدس، مثل الدعوة إلى تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية التي يشعر بها كل قلب نزيه حين تزهر الحياة بينما يهددها الموت فوراً، والدعوة إلى خدمة الحياة واختيار البر ووضع الخير العام قبل المصالح الخاصة. ويحمل نداء أساقفة كامبانيا عنوان من أجل كرامة الأشخاص وخير كامبانيا، ويتضمن قائمة بقضايا تتطلب بشكل عاجل ما وصفه الأساقفة بتمييز جدي ومتقاسم وغير إيديولوجي. وتحدث النداء عن حماية الحياة، الرعاية الصحية، أوضاع السجون، الأوضاع في مراكز ترحيل المهاجرين، العمل، رحيل سكان المناطق الداخلية، التلوث ومشاكل الشباب. وأوضح النداء أن هذه ليست مواضيع منفصلة، فالحياة بالنسبة لنا، كتب أساقفة المقاطعة الإيطالية الجنوبية، هي شاملة ويجب حمايتها منذ ولادتها وحين تكون ضعيفة مع المرض، وعندما تجرحها الوحدة أو يهددها الاستغلال، عندما تدفع إلى الهامش وتحرم من المستقبل، وحين تكون معرضة إلى العنف واللاشرعية أو الاستسلام. واحدة وشاملة هي أيضا كرامة الإنسان حسب ما تابع النداء، والذي ذكر هنا بكلمات للبابا فرانسيس من عام 2015 سلط من خلالها الضوء على ما وصفها بالاعتداءات على قدسية الحياة البشرية. ووصل مجلس الأساقفة مؤكدا اهتمامه بالجماعات والعائلات، الشباب، المسنين، المرضى، العاملين، بالمهاجرين والسجناء، ومن يسكنون المناطق الداخلية والضواحي الجغرافية والاجتماعية والأراضي التي جرحها التلوث واللاشرعية والهجر. وتابع نداء الأساقفة أن كلماتهم هذه تعود جذورها إلى الإنجيل والمسؤولية الرعوية والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، ووصلوا أنها كلمات ترغب في فتح الدروب لا إغلاقها، في تشجيع الحوار لا تغذية المواجهة، ولفت انتباه الجميع إلى كرامة الشخص البشري وإلى الخير العام. ومن بين ما أكد عليه النداء أن أساقفة كامبانيا لا يريدون أن يحلوا محل المؤسسات أو أن يقدموا حلولا تقنية هي من مسؤوليات الإدارة العامة، ولكن وحسب ما تابع النداء لا يمكننا الوقوف بلا مبالاة أمام اختيارات تؤثر بشكل عميق على حياة الأشخاص، وخاصة على الفقراء ومن لا صوت لهم، اختيارات تتعلق بحاضر مقاطعة كامبانيا ومستقبلها. ومن هذا المنطلق فإن أساقفة كامبانيا يدعونا وأمام المواضيع الأكثر حساسية إلى ما وصفها النداء بقراءة متقاسمة، ويطالبون بألا تؤخذ القرارات التي تلمس حياة الأشخاص بدون حوار جدي مع الأطراف الاجتماعية التي تلتقي بشكل يومي مع جراح سكان المقاطعة، ويرجو مجلس الأساقفة في هذا السياق أن تكون لدى من يمارسون السياسة ويقولون أنهم يستلهمون من العقيدة الاجتماعية للكنيسة القدرة على ترجمة المبادئ إلى اختيارات محددة. وفي ختام ندائهم الذي وجهوه الاثنين السادس من تموز يوليو الجاري، أكد أساقفة مقاطعة كامبانيا في جنوب إيطاليا أنه لا يمكن سرد هذه المقاطعة فقط من خلال ما تشهد من طوارئ، ولا يجوز تسليم المستقبل إلى الخوف واللامبالاة أو اللاشرعية. وتابع النداء أنه إلى جانب الجراح هناك الموارد، وإلى جانب المشقة هناك القدرة على النهوض مجدداً، وإلى جانب الظلال هناك الطوق إلى الخير الذي يسكن قلوب الأشخاص والعائلات والجماعات المؤسسات والأطراف الاجتماعية. أراد مجلس الأساقفة هكذا إبعاد مشاعر الاستسلام والتشديد على ضرورة الإيمان بإمكانية بناء أرض أكثر برًا وأخوة، أكثر انتباهًا إلى الحياة، وأكثر قدرة على حماية الصغار والفقراء والأجيال الجديدة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة لقاء الشباب الذي يعقد في عنكاوة في العراق من 8 حتى 11 من تموز يوليو الجاري، وجه قداسة البابا لاون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: أصدقائي الشباب الأعزاء، يسعدني جدا أن أحييكم جميعا، أنتم الذين تشاركون في لقاء شباب عنكاوة في أبرشية إربيل. لقد جئتم من مناطق مختلفة من العراق لتجتمعوا في أجواء مفعمة بالإيمان والشركة، وأصلي لكي تكون هذه فرصة لكم جميعا للنمو في الصداقة مع يسوع ومع بعضكم البعض. إن مرحلة الشباب هي فترة من الحياة مطبوعة بالرغبة في صنع أمور عظيمة وأحداث فارق في العالم. وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرف أن الشعار الذي تم اختياره للقائكم هذا العام هو الرسالة. إن للكنيسة رسالة حيوية لخدمة العالم من خلال مشاركة نور المسيح وجذب الرجال والنساء إلى الشركة مع الله، وأنتم تشاركون في هذه الرسالة، وأتطلع إليكم لتساعدوا في تشكيل الكنيسة والعالم في السنوات القادمة. وكما قلت من قبل، فإن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل هم حاضرها أيضا. تابع الأب الأقدس يقول: ليس من السهل دائما أن نكون نورا في العالم، وفي الواقع أنتم مدعوون في الوقت الحاضر لكي تشعوا هذا النور في وضع غالبا ما طبع بالحروب وعدم الاستقرار. لقد وضع الرب ثقة كبيرة فيكم بمنحكم هذه الرسالة، وأنا أيضا لدي ثقة كبيرة بكم جميعا. عليكم أن تكونوا نور المسيح في وسط ظلام قد يبدو في بعض الأحيان طاغيا. لا تخافوا ولا تظنوا أنكم وحدكم في هذه المهمة، أنا معكم والكنيسة معكم. ضعوا ثقتكم في يسوع واصغوا إليه في الصلاة ومن خلال إرشاد الآخرين، واسمحوا له بأن يقودكم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن النور ضروري للحياة بطرق متعددة، وأود أن أذكر 3 جوانب يمكنها أن تساعد في توجيهكم في هذه الرسالة. أولا، النور ضروري للرؤية، وهذا الأمر يذكرنا بعطية الإيمان. إن الإيمان بالله ليس مجرد آلية للتأقلم مع صعوبات الحياة، بل هو اعتراف بالواقع وعيش في الحق وتعلم لرؤية العالم والآخرين وأنفسنا كما يراهم الله. إنه يتطلب منا أن نسير في الحياة وقلوبنا وعيوننا مثبتة على وطننا الحقيقي، عالمين أن الله معنا حتى وإن كنا لا نراه. كما يجب أن تشهد الطريقة التي تعيشون بها لإيمانكم لكي يرى الآخرون فيكم الحق والمعنى اللذين يشتاقون إليهما هم أيضا، فيشاركونكم النور عينه. تابع الأب الأقدس يقول: والجانب الثاني للنور هو أنه يمنح الدفء، وهو يرمز إلى المحبة. ولكي نكون نورا للعالم يجب علينا أولا أن نشترك في نور المسيح وحياته بالذات، وللمشاركة في الرسالة يجب علينا أولا أن نكتشف علاقة حية مع الله وأن نتعرف عليه، ومن خلال الانفتاح على محبة الله المحولة ننال النعمة اللازمة لاتباع يسوع واعتناق الحياة التي يدعونا لعيشها. ولهذا السبب من الأهمية بمكان تخصيص وقت كل يوم للصلاة والاقتراب من الله من خلال الأسرار، لا سيما سري الاعتراف والإفخارستية. رسخوا قلوبكم على الأساس المتين لمحبة الله لكم، واكتشفوا قلب المسيح، ولا تخافوا أن تبنوا حياتكم عليه. وبعملكم هذا لن تجدوا الاكتفاء الذي تتقون إليه فحسب، بل ستكونون قادرين أيضا على مشاركة دفء محبة الله وقوة نعمته المصالحة مع الذين هم من حولكم. أضاف الحبر الأعظم يقول أخيرا: النور ضروري للنمو والحياة الجديدة، وهو صورة للرجاء. وإذ تتجذرون في المحبة أنتم مدعوون بشكل خاص لتكونوا صناع سلام، ولتوحدوا من حولكم، ولتثبتوا في نفوس الآخرين الرجاء بمستقبل مطبوع بسلام دائم. قد لا تكونون قادرين على التحكم في ظروفكم أو التحديات التي ستطالبون بمواجهتها، ولكن يمكنكم دائما أن تختاروا بأن تسمحوا لسلام المسيح بأن يملك في قلوبكم. إن فضيلة الرجاء تلهمنا لكي ننظر نحو السماء، وهذا لا يعني أن ننسى العالم، بل أن نمتلك الثقة لمشاركته السلام والحياة اللذين يأتيان من المسيح الذي يضيء نوره أورشليم الجديدة. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: أيها الشباب الأعزاء، لا تشكوا أبدا في صلاح الله، ولا تخافوا من المخطط الذي رسمه الرب لحياة كل واحد منكم. إن النبي إرميا توجب عليه هو أيضا مواجهة لحظات عصيبة، وهو يشهد بأن أفكار ومخططات الرب هي أفكار سلام لا بلوى، ليمنحكم بقاء ورجاء. وإذ أوكل كل واحد منكم للحماية والإرشاد الوالديين لمريم أم الكنيسة، أصلي لكي تكتشفوا فيها خلال أيام التجدد الروحي هذه المثال الحقيقي لحياة مستسلمة بالكامل لنعمة الله.
2: بمناسبة اقتراب الذكرى 50 لانتخاب القديس يوحنا بولس الثاني، ينطلق مشروع رقمنة أرشيفه الفوتوغرافي، وهي مبادرة من دائرة الاتصالات بالفاتيكان تهدف إلى الحفاظ على تراث استثنائي يضم ملايين الصور التي روت وبصمت حقبة زمنية كاملة وتثمينه. إذا كانت التكنولوجيا تأرشف ما هو مرئي، فإن البشر يحرسون ما لا يرى. وفي هذه الحالة فإن تاريخ ما يقرب من 3 عقود من حبرية يوحنا بولس الثاني مصور في أكثر من 4 ملايين صورة. إنه تراث بصري استثنائي سيتم رقمنته أخيرا لمشاركته مع العالم أجمع. لقد تركت حبرية كارول فويتيوا بصمة لا تمحى في الوجدان المعاصر، ولهذا السبب قررت دائرة الاتصالات تعزيز عملية متكاملة لحماية وتثمين هذا الأرشيف الفوتوغرافي الثمين. ويندرج هذا المشروع الذي تم تقديمه صباح يوم 8 يوليو في قاعة ماركوني التابعة للدائرة نفسها، ضمن برنامج أوسع نطاقا بدأته المديرية التكنولوجيا في عام 2023 تحت قيادة فرانشيسكو ماشي. وإلى جانب الدائرة سيعمل فرانشيسكو سفوروزا، وهو مصور وقيم فني وضع قلبه وعينيه وعدسة كاميرته في خدمة الباباوات من بولس السادس إلى لاوون الرابع عشر، ومختبر ترميم الأفلام السينمائية إيماجيني ريتروفاتا التابعة لمكتبة سينما بولونيا، والمكلف بالتنسيق العلمي والترميم إلى جانب تقنية الرقمنة من شركة بوكاب. الهدف هو إعادة الذاكرة الفوتوغرافية 27 عاما من الحبرية إلى العالم، والتي تجلت من بين أمور أخرى في 104 زيارات رسولية و 146 زيارة رعوية بإجمالي يزيد عن 4.7 مليون صورة توثق تعليما كنسيا ورسوليا ذا كثافة عالية وحضور دولي كبير، وهي أرقام تشهد أيضا على الدور المركزي الذي لعبته الصور في سنوات البابا البولندي. وتعود اللقطات الأولى من هذا التراث إلى عام 1977 عندما تم لتلبية احتياجات صحيفة الأوسرفاتوري رومانو إنشاء أول استوديو فوتوغرافي مرتجل في غرفتين صغيرتين كانت إحداهما في قبو تحت السلم. ومع مرور السنين تطور الأرشيف ليروي اليوم من خلال ملايين الصور حقبة هامة جدا من تاريخ الكنيسة. ويتضمن البرنامج عملية تشغيلية معقدة من الحصول على السلبيات الفوتوغرافية النيجاتيف إلى الاختبار التحريري وصولا إلى إعادة نقل المواد الأصلية وتأمينها مع إجراء عمليات ترميم حيثما لزم الأمر. وبالتالي ستكون النتيجة تراثا رقميا مخصصا لحفظ الذاكرة البصرية وتثمينها وجعلها متاحة للجميع. وفي عصر يتسم بتحولات تكنولوجية عميقة يكتسب المشروع أيضا قيمة رمزية، فقد أكد عميد الدائرة باولو روفيني كيف أن هذه المبادرة تشهد من بين أمور أخرى على الانتقال من النظام التماثلي للرقمي. وفي عالم مثل العالم الحالي حيث تواجه الذاكرة بدون صورة خطر الضمور والانطفاء، كما شدد روفيني على أهمية الحفاظ على عمل من سبقونا، لأن بناء المستقبل يتم من خلال النظر إلى الماضي. وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن التكنولوجيا يجب أن لا تنفصل أبدا عن الشغف والذكاء البشري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي والصور. واختتم العميد قائلا: من المهم أن يتكامل بيتنا وكل معارفنا للاعتراف بجمال الركض بسرعة عصرنا.
3: تستضيف مدينة ريميني الإيطالية بين 21 و26 من آب أغسطس المقبل فعاليات الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، والمعروف أيضا بلقاء ريميني، أحد أبرز الملتقيات الثقافية والحوارية في إيطاليا، والذي تنظمه سنويا حركة شركة وتحرير. تحمل دورة هذا العام عنوان الحب الذي يحرك الشمس وسائر النجوم، وهو الشطر الختامي من الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري. يكتسب اللقاء هذا العام أهمية استثنائية مع مشاركة البابا لوون 14 في أول زيارة له إلى هذا اللقاء، زيارة وصفها رئيس مؤسسة لقاء ريميني بيرنهارد شولتز بأنها مصدر فرح كبير للمشاركين، مؤكدا أنها تشكل المحور الأبرز للبرنامج. وأوضح شولتز أن موضوع اللقاء يجد صدى عميقا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة التي تركز على قيمة الإنسان وكرامته، وعلى أن حدود الإنسان لا تمنعه من التطلع إلى ما هو أسمى، إضافة إلى أهمية العمل والبحث العلمي وضرورة بناء تواصل يعزز العلاقات الإنسانية. وأشار إلى أن هذه القضايا ستكون حاضرة في العديد من جلسات النقاش والفعاليات. ومن المقرر أن يلتقي الحبر الأعظم جميع المشاركين في اللقاء بمن فيهم الأطفال والشباب والعائلات والمتطوعون، حيث سيسير بين أجنحة المعرض ليحيي الزوار قبل أن يلقي خطابا في 22 من آب أغسطس داخل قاعة تتسع لنحو 10,000 شخص، على أن تنقل كلمته مباشرة إلى مختلف قاعات المعرض وأجنحته. يتضمن برنامج اللقاء أكثر من 150 ندوة يشارك فيها نحو 500 متحدث من إيطاليا وخارجها، إلى جانب 13 معرضا ثقافيا و13 عرضا فنيا، فضلا عن أنشطة رياضية وبرامج مخصصة للشباب والأطفال، مع بث مباشر للفعاليات عبر الإنترنت بلغات عدة. يفتتح البرنامج بحوار يحمل رسالة إنسانية قوية، يجمع امرأتين فقدتا أفرادا من عائلتيهما في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة سانت إتيان دي روفري في فرنسا عام 2016، لكنهما اختارتا طريق المصالحة والحوار بدلا من الكراهية، في رسالة تؤكد إمكانية تحويل الألم إلى أمل. كما يحظى الملفان الدولي والسياسي بحضور واسع، إذ يناقش المشاركون قضايا السلام والحروب والأزمات الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، إضافة إلى العلاقات بين الأديان ودورها في تعزيز التعايش. ويشارك في هذه النقاشات مسؤولون من مؤسسات مالية دولية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وخبراء في الاقتصاد والسياسات العامة. أما على المستوى الإيطالي فسيشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من المسؤولين السياسيين الإيطاليين يشاركون في نقاشات تتناول الذكرى السنوية 80 لقيام الجمهورية الإيطالية وأهمية العمل السياسي باعتباره خدمة للمصلحة العامة. هذا ويخصص اللقاء مساحة واسعة للحوار الديني بمشاركة عدد من كبار رجال الدين الكاثوليك، وفي مقدمتهم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي، وبطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا، إلى جانب شخصيات دينية تخدم في الأراضي المقدسة وأوكرانيا والجزائر وشبه الجزيرة العربية، حيث تتمحور النقاشات حول مساهمة الأديان في ترسيخ السلام ومواجهة النزاعات. ولن يغيب الجانب الثقافي والعلمي عن برنامج هذا العام، إذ يشارك علماء وباحثون ومفكرون ورياضيون وفنانون في جلسات تتناول قضايا العلوم والفضاء والهندسة المعمارية والرياضة والإعلام، بما يعكس الطابع المتنوع للقاء ريميني الذي يجمع بين الفكر والثقافة والفنون. ويأمل منظمو لقاء ريميني أن يشكل الحدث هذا العام مساحة للحوار والانفتاح في ظل عالم يشهد تصاعدا في النزاعات والأزمات، مؤكدين أن الرسالة الأساسية للقاء تتمثل في تعزيز كرامة الإنسان وترسيخ ثقافة اللقاء وبناء جسور التفاهم بين الشعوب والأديان والثقافات.
4: وجه ساقفة مقاطعة كامبانيا في جنوب إيطاليا الاثنين السادس من تموز يوليو نداء إلى الجماعة المسيحية والمؤسسات والمسؤولين، مطالبين بالإجابة على رسالة قداسة البابا لون الرابع عشر خلال زيارته أتشيرا في هذه المقاطعة في شهر أيار مايو المنصرم. وذكر النداء ببعض ما تحدث عنه الأب الأقدس مثل الدعوة إلى تثبيت وتشجيع شهقة الكرامة والمسؤولية إلى خدمة الحياة واختيار البر ووضع الخير العام قبل المصالح الخاصة. ويحمل نداء أساقفة كامبانيا عنوان من أجل كرامة الأشخاص وخير كامبانيا، ويتضمن قائمة بقضايا تتطلب بشكل عاجل ما وصفه الأساقفة بتمييز جدي ومتقاسم وغير إيديولوجي. وتحدث النداء عن حماية الحياة، الرعاية الصحية، أوضاع السجون، الأوضاع في مراكز ترحيل المهاجرين، العمل، رحيل سكان المناطق الداخلية، التلوث ومشاكل الشباب. وأوضح النداء أن هذه ليست مواضيع منفصلة، فالحياة بالنسبة لنا، كتب أساقفة المقاطعة الإيطالية الجنوبية، هي شاملة ويجب حمايتها منذ ولادتها وحين تكون ضعيفة مع المرض وعندما تجرحها الوحدة أو يهددها الاستغلال، عندما تدفع إلى الهامش وتحرم من المستقبل، وحين تكون معرضة إلى العنف واللا شرعية أو الاستسلام. واحدة وشاملة هي أيضا كرامة الإنسان حسب ما تابع النداء. ووصل مجلس الأساقفة مؤكدا اهتمامه بالجماعات والعائلات، الشباب، المسنين، المرضى، العاملين، بالمهاجرين والسجناء ومن يسكنون المناطق الداخلية والضواحي الجغرافية والاجتماعية والأراضي التي جرحها التلوث واللا شرعية والهجر. وتابع نداء الأساقفة أن كلماتهم هذه تعود جذورها إلى الإنجيل والمسؤولية الرعوية والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، ووصلوا أنها كلمات ترغب في فتح الدروب لا إغلاقها، في تشجيع الحوار لا تغذية المواجهة، ولفت انتباه الجميع إلى كرامة الشخص البشري وإلى الخير العام. ومن بين ما أكد عليه النداء أن أساقفة كامبانيا لا يريدون أن يحلوا محل المؤسسات أو أن يقدموا حلولا تقنية هي من مسؤوليات الإدارات العامة، ولكن وحسب ما تابع النداء لا يمكننا الوقوف بلا مبالاة أمام اختيارات تؤثر بشكل عميق على حياة الأشخاص وخاصة على الفقراء ومن لا صوت لهم، اختيارات تتعلق بحاضر مقاطعة كامبانيا ومستقبلها. ومن هذا المنطلق فإن أساقفة كامبانيا يدعون إلى ما وصفها النداء بقراءة متقاسمة، ويرجو مجلس الأساقفة أن تكون لدى من يمارسون السياسة ويقولون أنهم يستلهمون من العقيدة الاجتماعية للكنيسة القدرة على ترجمة المبادئ إلى اختيارات محددة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.